0: اضطرب لبكم
1: اضطرب لبكم
0: امه غن استطجار
1: امه غن استطجار
0: اوران قيدرها قالر
1: اوران قيدرها قالر
0: كلبان رهوتتان
1: كلبان رهوتتان
0: وطاق بتنقى

هاي كحلة الورجينة مشي تابرا في زوار أركب تينا أو عين كحلة في المشينة زوج عباسية تلاقينا في طريق مستغالي.